0: السلام عليكم.
1: آمين وعليكم السلام.
0: الحاجة تذكرنا اليوم دراسنا كرير أبا بكر يعني ما نقوله في كان يمرأتي
1: قلا وشي كنشيرو برس كرم دي تام تام برس كرم دو كرام أمي أكو قوامو ساندير اليوم أمي تغد كمين دو
0: إلا دارة داجبورة خوالين كم لاسو تنم دمورو ماجر مان جيب سنية سر يا حاجة دان عمرو دي سرير دكتور تتلي سرو سيلو هاي بلغنا ديوان
1: قلا باشا الله تبايد لك وارو يا كريجل هلو هاي لبس بولارو
0: انجينير
1: جان جما انتاي ساتا كامو كونجي كاما دوران فالجيمبا كونتا ليجا واليجنا لوكتاري فالجيمبا كيلو هاي بلمنا كيلو ما شاء الله.